0: راديو فخير قام هون ريتيختان اوتكاس ليمار
1: Simplemente el que habla con las manos ronca.